0: كلهم ترين بول اللي بيتهم مسكر بول عارم متين ديكوس لوكاس بيروي بنتري أجمال هم من الكلون كله بيجي عارم من غادين كله فنوتي كأنه كم إدبر ويفا تين نمبر كونتي أغسطس ندي بنتري كندا من سعودي بنتري من كوريا جهلا فا بول كوريا دين غلوه تانك بول فاتم كسي أسن نعادين بول بنتري أترين سعودي كلون ترين بيرغول بدي أريكا رهور كلون ترين نيكولا ساتاف كوريا دي بنتري كلام هوسكا كوري كلون ترين كوريا دي بول غول أريكا ري فرولا دني فرولا دي بول ميفاروني كاس كونر كا سعودي كلون ترين بيرغولي بارا وانا كونر سولا وانا كونر ميتشو هم من الكلب يترو سالي استيكون تكلب يجي إكين إكين نتيجة إم فاهو وقت كله على إم فاهو فرصة على من دانوان هم جاهم يصير دبي مي أوروغواي نعاديم بولا جول إيريا كاري مي فار سعودي كلون تري دفاع بيريا بيرونغ بعد كلون تري كوري فلون بعد بولا مي فار وانك كاس سعودي كلون تري دفاع كورماكي هذا ميتشو كلون نيمي جم ميديي The team ever again ham alagon dannawani nivesama bayak ummedu nukurane natija yake ham gamus furtama landu mihas jahafwani furtama hafge 41 meter 4 number amri devana ha fasha yake 31 meter ega aroja mih number aroja urgu yake dalu jahadini mechne mige media the team ever kon warang ham gabol nukure expect nukure ve kahada natija yake spain matches ne mige ndiye adi mih matches ne mige ndiye Alun misabu ramai zahwal.
1: Alhamdulillah, sendiri. Alman tiada befna hamam mungkin seni mire adi match mubara tu ke fanaran match alun mungkin seni Saudi Arabia adi urugaya badul kuri match. Ekeng ekakung ever begem mide. Adi hai jahar tiada befna hamam alman Iran adi New Zealand kulai match ke. Kanta kuriya daoge tibbe funa hame genestamo gendan miha regarding first card first minute mi dihra jagad alumen genestamo mi diye sader byag mech den alumen kura irukol ge tere ganakas alumen ge am program taka madukolla alumen ganakas tibbe funa badlo

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميدغي أسر نماد وغتوغي بانجي يا بانجي دوا مالي أمالي كاري غرطتك ميدغي أسر نماد وغتوغي تنغري تيري ساتر منتك دمي جنس ديني كيري تقروان كيو.
2: أعوذ

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: إن الله قوي واو جاء بفي أداء قرآن سكما دتون فباكو جن واو جاء صفة فرهم كف أداء قرآن
1: إن الله قوي عزيز.

0: النبوة والكتاب في ذري راجعتي في التشديد أكيد ذري
1: ولقد أرسل
0: ولقد أرسلنا

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

0: رعوها حق رعايتها
1: إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا
0: فما رعوها إلا ابتغاء

0: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: إما نقرأ شابينك يا بدأ سبسون آيات فشاقي ولقد أرسلنا نوحا
2: ولا

رضوان، يتوقف كل بعد رضوان الله يتوقف كل بيننجة، ورهبانية ابتدعوها أدك يا بدر.

0: بها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: امنغلو سجلنا هتا اسمنا آيات فشاقي ثم قفينا على آثارهم اتنا فشاقي كيابا
2: ثم قفينا
3: على آثارهم برسلنا.

اتبعوا نكيانن اتاغي بي واو جهگين هاي اهويم اهايا اكيگ اتاغا كلمه فريهم وني ثم قفينا على اثارهم ادي اي فشان كي

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مفيلارن مالانا اراده كوريا افيلاورا كيكي بدل كل مغم ميدوغ وكملا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مسلم في الأول كم يدك برنامج من استني سورة الحديث كفانس كيس فنا يتم فشل كيس سورة كونتريس فنا يتم نيلا برنامج بيرب دربرونا كي فاطمة شابينا شزلين أحمد سيما آدم أدي فوزية محمد في الأول نعوا دبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج تيار كم من استني أرون محمد رميز مسلم في الأول مسلس لاقدين قلنا برنامج كأكبر دلهم قوميدو كم هي حسابهم وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تي اسوي ميريغي اشانا مادوغتوغي بانغيا بانغيتوا ماليا مالكاريغي رتكا ميريغي اشانا مادوغتوبي ايروسي هاغدي تيريس ام مينيتوغا دميغنستني كيرت كورو

0: في إرادة دور مثلا دم إرادة دور مثلا أحفظ
1: نيرمت بعد دكرة دم قترين دم بدأنا نوبة دور مثلا